0: يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: هيوگم وا درنجكم الله درني ده هوشي ابهي الله تكا هيد كرا هوشي كاغي فه گينوگم وا گون تكك الله اي درني گه هيو جزاء امي هكا ادرو کو دیوانت رزق دتي كوربني ادي تنوس كوربني وس الله ادي تيبا ميهم امبري رجوع كوربا هوشي هما اكلاگه حضرتشه.

السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

0: وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: دم مكيبي سورة المزمل فشاجن السورة جنيلا ميدغ مفلاول أم فرطم فوزيك يا بنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.
1: أدي آية فشان كي أبدا إتانغا الصادق صفة فريها منوى نصفه دنها ميغوتا أو انقص
2: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد تِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

0: طويلة. سبع يتانجا سينو جا أبا في الدين با قلقلا كلنا سبح.
1: إن لك في النهار سبحا طويلا.

0: السماء منفطر به كان وعده مفعولا.
1: كان وعده مفعولا. وعده بما عين قسكول النون يكول بنيكي. كان وعده مفعولا.
0: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن

0: طائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
1: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
0: فاقرؤوا
1: إتنا همزة أرفع الكلا
0: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن

0: من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: شزنك يا بدر في دار الفشاقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا إن لك في النهار سبحا طويلا.
1: أديك يا بلا إن لك في النهار تنفشاي.
0: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.

0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: Mihara tanga kiwi wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran raag sukun hama du kal le fotinge
2: wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wahjur
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

0: أليما.
1: أما نقرأ نازمك يا أبدا إن لدينا أنكالا وجحيما أترم فشانك يا أبدا
0: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
1: هيوگم وا درنيكم الله درني ده هوشي ابهي الله تكا هيد كورا هوشي كا كويجي فه گين وگم وا گون تكك الله اي درني گه هيو جزا امي هكا ادر کو دیوانت رزق دت كوروني ادي تنوس كوروني وس الله ادی تیبامی ہم امبر رجوع کروا ہوشی ہم اکلانگ حضرت شک

0: أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما

0: وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: دم مكيبي سورة المزمل فشاقين سورة جنيلا ميدغ مفلاول أم فرطم فوزيك يابن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.
1: أدي آية فشان كي أبدا إتانغا صادق صفة فريها منوى نصفه دنها ميغوتا أو انقص
2: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا

0: طويلة. سبع يتانجا سينو جا أبا في الدين با قل قل كلنا سبح.
1: إن لك في النهار سبحا طويلا.

0: مفعولا وعده بما عين قصة كل النوع كل بنيكي كان وعده مفعولا
1: السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء

0: طائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
1: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
0: فاقرؤوا
1: إتنا همزة أرفع الكلا
0: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم

0: من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم
1: شزدنك يا بدر في دار الفشاقي.

0: إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
1: أديك يا بلا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ تَنفَشَايَ
0: إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

0: إلى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
1: مهارة تانجا كيبي واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا راج السكون هما دوكا اللي فوتينجا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجر واهجر
0: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

0: إمنا نقرأ
1: نازمك يا بدا إن لدينا أنكالا وجحيما أترن فشانك يا بدا
2: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسبي ميريگه ايشان نماد وقتوگه بانگيا بانگيدوا مالايا مالكاريگاوا ررشا ميريگه ايشان نماد وقتوي هگگدي نوا بسمنيتوگا دمگينستني كيريتي قران كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي

0: ديدوس فريهم كوريفا واقع ياكين كورافا
1: هما بيجي علامات فني جنما لسنو كورافا صحي فروا هو دبا
2: دنيا كي هتر بيتون
3: راجي كي اطرا دكونو
2: خبرا معلومات
3: هوت منتي سويس كديرو
2: ديفي راجي كي ادو
3: එංහා 7149 kHz medium wave 89 MHz FM band
0: ಕಡಿಮೆ ಬಾರ ಗಂಟೆ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗಡು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزی میرےگے فاتیس نماز وگتو گے بانگیا بانگی تو مالیا مالے کیار گڑا تک میرےگے فاتیس نماز وگتو وی ہاتر گڑی 46 منٹ کا تیمی گنس تنی کیرت قران کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لله ما في السماوات وما في الأرض،